0: نسمات الحج. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، أي عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذه الأيام العشرة من ذي الحجة هي الفرصة لكل المؤمنين في الأرض، ما يعني أننا نجب أن نستغل هذه الأيام المباركة خير استغلال، حتى نكون كمن حج تماما. ومن هذه الأعمال الصيام، فينبغي على المسلم أن يحرص على صيام التسعة أيام الأولى من ذي الحجة، وبخاصة يوم عرفة، لأن صيامه يكفر ذنوب سنتين كاملتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. كما يجب أن نعلم أيها الكرام أن الله يغفر ذنوب الحجاج جميعا ويعتق رقاب الكثيرين من خلقه في ذلك اليوم المبارك يوم عرفة. روى مسلم عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق فيه عبد من النار من يوم عرفة. فالحاج سيكفر الله له ذنوبه في عرفة، وغير الحاج الصائمون سيغفر الله لهم ذنوبهم وهم في بلادهم على بعد أميال من مكة، فأي نعمة وأي فضل أعظم من ذلك؟ فلنغتنم هذه الأيام الشريفة التي تضاعف فيها الأعمال ويحتسب فيها الاجتهاد في العبادة وزيادة عمل الخير والبر بشتى أنواعه.
1: 106.1 FM
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة الدخان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة الدخان.

0: لسنا به الحلل.
1: أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: الأذكار.
1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
0: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: الموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

0: أنت.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.

0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول ذلك 10 مرات أو مرة واحدة.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار، الأذكار، الأذكار.
1: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: سورة عرضت آيات الله في النفس والآفاق وحذرت من التكذيب بها. نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة مباركة لسورة فصلت بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: محيط.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعتم أيها الأحبة إلى تلاوة مباركة لسورة فصلت من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، كانت بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
3: سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب،

0: هدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله، سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين، فقال خيرا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين.
0: فضائل العشر من ذي الحجة، يوم عرفة. مما امتازت به عشر ذي الحجة وفضلت به على غيرها من أيام العام أن فيها يوم عرفة، أعظم أيام الله، تغفر فيه الزلات وتجاب فيه الدعوات، ويباهي الله بعباده أهل السماوات. في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. يوم عرفة من مفاخر المسلمين وأعيادهم مستمعينا، وهو يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار والمباهاة بأهل الموقف. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. رواه أحمد. وكفى يوم عرفة شرفا أن الله أقسم به في كتابه: والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، فهو اليوم المشهود في قوله تعالى: وشاهد ومشهود. قال عليه الصلاة والسلام: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. رواه الترمذي وحسنه الألباني. فبه يكون الوقوف والتضرع والتوبة والمغفرة. فعلى كل من يطمع في العتق من النار ومغفرة ذنوبه في هذا اليوم العظيم أن يحافظ على الأسباب التي يرجى بها العتق والمغفرة، من حفظ الجوارح عن المحرمات والصيام لغير الحاج. فقد قال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. رواه مسلم. ومن أسباب الرحمة والمغفرة في يوم عرفة الإكثار من الذكر والدعاء، وخصوصا شهادة التوحيد، فإنها أصل دين الإسلام الذي أكمله الله تعالى في هذا اليوم. قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي.

اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا.

0: اللهم إن استودعناك وطننا الغالي فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح. سورة من سور القرآن العظيمة ذكرت قصة سيدنا موسى عليه السلام من ولادته إلى رسالته، وفيها من الغرائب العجيبة. نستمع وإياكم إلى سورة القصص بصوت القارئ الشيخ عادل ريان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن

كبيرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك

وهو الله وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم.

0: إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: صدق الله العظيم.
2: قصص القرآن الكريم كثيرة ومليئة بالوقائع والأمثال. استمعتم إلى سورة القصص بصوت القارئ الشيخ عادل ريان.
3: من فضل الله عز وجل ورحمته

0: حزاما.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الفرقان.
3: فضائل العشر من ذي الحجة: التكبير والتحميد والتهليل المطلق والمقيد. الله أكبر كبيرا، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. نعم أيها الأحبة، إنه موسم التكبير والتهليل الذي يبدأ من فجر غرة أيام شهر ذي الحجة وينتهي عصر ثالث أيام التشريق، مصداقا لقوله تعالى في سورة الحج: واذكروا الله في أيام معلومات، أي أيام العشر من ذي الحجة، والأيام المعدودات التي وردت في سورة البقرة هي أيام التشريق الثلاثة، كما أخبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وفي تطبيق عملي لهذا التفسير، يذكر الإمام البخاري رحمه الله أن الصحابيين الجليلين عبد الله بن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر من ذي الحجة فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، فاختار التكبير تحديدا لحث الناس عليه في هذه الأيام الفاضلة، ولم يفعل ذلك إلا لعلمهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فصار التكبير سنة نبوية مهمة في العشر الأولى من ذي الحجة. وينقسم التكبير حسب أهل العلم إلى

مطلق ومقيد، أما المطلق فهو من أول الشهر إلى نهاية اليوم 13 من شهر ذي الحجة، وأما المقيد ففي أدبار الصلوات الخمس من صلاة فجر يوم عرفة إلى صلاة عصر يوم 13 من ذي الحجة، وهذا في حق المقيم. أما الحاج فيشتغل في حال إحرامه بالتلبية حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر، وبعد ذلك يشتغل بالتكبير، ويبدأ تكبيره عند أول حصاة ذلك اليوم، وإن كبر مع التلبية فلا بأس في ذلك.

0: هنا
1: هنا
0: هنا أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
2: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
1: والبرامج المفيدة
0: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
1: هنا أثير الروح.

النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد

الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر

ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله.

مخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم.

الحج هو قصد مكة لأداء عبادة الطواف وسائر المناسك استجابة لأمر الله تعالى وابتغاء مرضاته، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة وفرض معلوم من الدين بالضرورة. قال الله تعالى في سورة آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وعلى كل مسلم ومسلمة دعاه الله لحج بيته وعمرته أن يخلص التوبة إليه سبحانه ويسأله غفران ذنوبه، ليبدأ عهدا جديدا معه سبحانه، ويعقد مع ربه صلحا لا يحنث فيه. من علامات الإخلاص أيها الأحبة أن يعد الحاج نفقة الحج من أطيب كسبه وحلاله، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ومن حج من مال غير حلال ولبى لبيك اللهم لبيك، قال الله سبحانه كما جاء في الحديث: لا لبيك ولا سعديك حتى ترد ما في يديك. كذلك من مظاهر التوبة وصدق الإخلاص فيها أن يطهر المسلم والمسلمة نفسه، ويخلص رقبته من المظالم وحقوق الغير، فيرد المظالم إلى أصحابها متى استطاع إلى ذلك سبيلا، ويتوب إلى الله ويستغفره فيما عجز عن رده، وأن يصل رحمه ويبر والديه، ويطلب الرضا من إخوانه وجيرانه. ومن الاستطاعة المشروطة لوجوب الحج مستمعين الأحبة القدرة على تحمل أعباء السفر ومشقاته، فلا عليك إذا قعد بك عجزك الجسدي عن الحج، فإن الحج مفروض على القادر المستطيع، وبهذا تكون قد هيأت نفسك لبدء الرحلة المباركة. حسب

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله ما أهمه. رواه أبو داود.

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة العنكبوت.
2: بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة العنكبوت.
2: فضائل العشر من ذي الحجة، يوم عرفة. مما امتازت به عشر ذي الحجة وفضلت به على غيرها من أيام العام أن فيها يوم عرفة، أعظم أيام الله، تغفر فيه الزلات وتجاب فيه الدعوات، ويباهي الله بعباده أهل السماوات. في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. يوم عرفة من مفاخر المسلمين وأعيادهم مستمعين، وهو يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار والمباهاة بأهل الموقف. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. رواه أحمد. وكفى يوم عرفة شرفا أن الله أقسم به في كتابه: والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، فهو اليوم المشهود في قوله تعالى: وشاهد ومشهود. قال عليه الصلاة والسلام: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة،

0: والشاهد يوم الجمعة، رواه الترمذي وحسنه الألباني. فبه يكون الوقوف والتضرع والتوبة والمغفرة، فعلى كل من يطمع في العتق من النار ومغفرة ذنوبه في هذا اليوم العظيم أن يحافظ على الأسباب التي يرجى بها العتق والمغفرة، من حفظ الجوارح عن المحرمات والصيام لغير الحاج، فقد قال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، رواه مسلم. ومن أسباب الرحمة والمغفرة في يوم عرفة الإكثار من الذكر والدعاء، وخصوصا شهادة التوحيد، فإنها أصل دين الإسلام الذي أكمله الله تعالى في هذا اليوم. قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، رواه الترمذي.
1: أذكار الصباح بصوت سمير البشير.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. بسم الله.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: لا إله إلا الله وحده،
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت.

0: أينما كنت
1: أينما كنت
0: يصلك أثيرنا بكل المحبة
1: بكل المحبة،
0: وبه تغدو النفس مشرقة
1: مشرقة،
0: والقلوب رحبة
1: والقلوب رحبة.
0: أثير الروح أثير الروح
2: أثير الروح،
0: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
3: هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين. نبقى الآن أيها السادة مع هذه التلاوة المباركة بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما يتيسر له من سورة صاد.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. صاد، والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق.

وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف

وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار.

نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد

فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب.

فامنن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.

وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار.

هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب

نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح، إنه أثير الصباح. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال.

0: أسألك ربي أن ترزقنا السداد والتوفيق في عملنا، وأن تجعل هذا الصباح الجميل فاتحة خير علينا وعلى جميع أحبتنا يا رب العالمين.
1: أحاديث الصباح.
0: تأتي أهمية الذكر من كونه الرافد الدائم للمخزون الإيماني، والمحرك لدواعي الطاعة، والحصن الذي يلوذ به المؤمن حينما تداهمه المصائب وتعترضه عقبات الطريق.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من أذكار الصباح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.

0: الصباح.
1: أخذ كتاب الله بتلابيب الأرواح والنفوس ليكون معجزة خالدة وبحرا لا يدرك غوره ولا تنقضي عجائبه، فهو كلام رب العالمين أنزله على من شرفه وعصمه واصطفاه صلى الله عليه وسلم.
2: مستمعين الكرام، تلاوة طيبة مباركة لسورة الأنبياء بصوت الشيخ أحمد الطرابلسي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم فيما مضى مستمعين الكرام إلى تلاوة عطرة لسورة الأنبياء بصوت الشيخ أحمد الطرابلسي.

0: أثير الصباح، أثير الصباح.
1: ما أحوجنا في هذا الزمان لقصص هادفة نبيلة تربي الأجيال على مبادئ الخير والسمو الإنساني. ولا خير وأنفع من قصص رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك القصص والمواقف التي ربت وما زالت تتربى عليها أجيال وأجيال.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، نروي لكم اليوم قصة الأشخاص الثلاثة الفقراء الذين أصروا

الله عز وجل لهم ملكا من الملائكة وبعدها صاروا أغنياء. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل، ثلاث أشخاص، الأول أبرص والثاني أقرع والثالث أعمى، الله عز وجل ابتلاهم بذلك، فأرسل الله عز وجل إليهم ملكا على صورة بشر، وكما علمنا أن الله عز وجل أعطى الملائكة القدرة على أن يكونوا بشكل البشر. فذهب إلى الرجل الأبرص الذي فيه البرص وجلده فيه بياض، فقال لهذا الرجل: أي شيء أحب إليك؟ فقال هذا الأبرص للملك: قال أحب اللون الحسن والجلد الحسن، أريد أن يكون جلدي جميل حالي حال الناس، ليس فيني هذا البرص، لأن الناس صاروا يتباعدون عني، يبتعدون عني بسبب هذا البرص الذي في جلدي. فقام هذا الملك ومسح على جلد هذا الرجل الأبرص، فبدل الله عز وجل هذا الجلد إلى جلد جميل وصار شكله جميلا. ثم قال هذا الملك لهذا الرجل، قال له: أي المال أحب إليك؟ شو تحب من المال؟ فقال: الإبل، أريد ناقة عشراء، يعني حامل وهي الآن في الشهر العاشر. فأعطاه ذلك الشيء، وقال له هذا الملك، قال هذا الرجل: يبارك لك فيها، يعني الله يبارك لك فيها وبيصير عندك نياق كثيرة وبيصير عندك فلوس وخير. ثم ذهب هذا الملك إلى الرجل الأقرع فقال له: أي شيء أحب إليك؟ ماذا تريد؟ فقال هذا الرجل الأقرع: أريد شعرا حسنا ويذهب عني هذا، لأن الناس قد ابتعدوا عني بسبب أنه ليس عندي شعر. فمسح هذا الملك على رأس هذا الأقرع فأعطاه الله الشعر الجميل. ثم قال هذا الملك لهذا الأقرع: فأي المال أحب إليك؟ اشتبي من الفلوس والخير. فقال هذا الرجل: أريد البقر. فأعطاه هذا الملك بقرة حاملا عشان يتكاثر عنده البقر ويصبح عنده خير. فقال هذا الملك لهذا الرجل: يبارك لك فيها، الله عز وجل يبارك لك فيها، بيصير عندك بقر كثير وبيصير عندك فلوس وخير. ثم ذهب هذا الملك إلى الأعمى فقال للأعمى: أي شيء أحب إليك؟ فقال هذا الأعمى: أريد أن يرد الله إلي بصري لكي أستطيع أن أنظر إلى الناس. فمسح هذا الملك على هذا الرجل فرد إليه بصره. ثم سأل هذا الملك هذا الرجل فقال له: أي المال أحب إليك؟ شو تحب من الخير والفلوس؟ فقال هذا الرجل: أحب الغنم. فأعطاه شاة، يعني غنمة، ومعها ولدها الصغير، وأخبره أنه سيبارك الله له في هذا الغنم وسيصبح عنده المال الكثير والغنم الكثير. فكل واحد من هؤلاء الثلاثة الله عز وجل بارك له في أمواله، اللي عند الإبل صار عنده وادي من إبل، والثاني صار عنده وادي من بقر، والثالث صار عنده وادي من غنم، كل واحد عنده أعداد كبيرة من هذه الأنعام وهذه الخيرات. ومرت الأيام، بعدها بعد أن حصل هذا الخير لكل واحد فيهم، أتى هذا الملك مرة أخرى لكل واحد منهم بنفس الشكل الذي كان عليه. فبقدرة الله عز وجل هذا الملك صار أولا بصورة الأبرص اللي جلده فيه برص وكذا،

فقال لهذا الرجل الذي كان أبرص في السابق، قال له: أنا رجل مسكين ومسافر، ويعني فقدت يعني فلوسي وكذا، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، يعني أنا مالي إلا الله ثم أنت. فأسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال أن تعطيني بعيرا، بس بعير واحد بغيت من هذه المئات اللي عندك، لكي بس أكمل فيه طريق السفر. فقال هذا الرجل، قال: إن الحقوق كثيرة، يعني أنا يعني عندي التزامات كثيرة وما أقدر أعطيك شيء. فهذا الملك قال لهذا الرجل: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس وكنت فقيرا فأعطاك الله؟ فقال هذا الرجل: لا، هذا المال ورثته كابر عن كابر، يعني أنا من زمان أصلا غني، ويعني أبا عن جد عندي الثروة وعندي الشرف والعز وكذا. فقال هذا الملك لهذا الرجل: إن كنت كاذبا، إذا أنت كذاب، فصيرك الله إلى ما كنت، يعني يعلك ترجع نفس قبل، أبرص وفقير. ثم ذهب عنه. ففي الحقيقة هذا الرجل رجع فقيرا مرة أخرى، ورجع جلده كما كان، وهذه عقوبة من الله له، لأنه أنكر نعمة الله سبحانه وتعالى. وهذا الآن قاعد يصير، هاي اختبار، والله عز وجل سبحانه وتعالى يختبر عباده سبحانه. حتى نحن الآن أيضا الله عز وجل يختبرنا بهذه النعم التي عندنا، فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على شكر هذه النعم. بعدها ذهب هذا الملك إلى الرجل الأقرع، ولكنه ذهب له بنفس صورته التي كان عليها، يعني صار شكله هذا الملك شكل رجل أقرع، ويعني شكله شكل إنسان فقير، وقال له أن أنا إنسان يعني فقير ومسافر، انقطعت بي الدنيا وما عندي فلوس. فأسألك بالذي أعطاك الشعر الحسن وأعطاك هذا المال الكثير أن تعطيني، فقط أريد منك بقرة واحدة لكي أستطيع أن أكمل سفري، أخذ هذه البقرة وأحلب يعني منها، يعني واستعين بها عشان أكمل مشواري. فهذا الرجل قال: لا لا، الحقوق كثيرة. فهذا الملك رد عليه فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أقرع الناس يبتعدون عنك وما يحبونك وكنت فقير فأعطاك الله سبحانه وتعالى؟ فهذا الرجل قال: لا لا لا، أنا أصلا من زمان غني، وأنا ورثته كابر عن كابر، من زمان أنا أصلا غني، وأبوي غني وأجدادي أغنياء، وإحنا أصلا خير، فلم أكن فقيرا. فرد عليه هذا الملك فقال له: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، إذا كنت كذاب وما تقدر تعطيني فأسأل الله أن يردك نفس ما كنت، أقرع وفقير. وهذا الذي حصل، أنه رجع كما كان. ثم ذهب هذا الملك إلى الرجل الثالث، وهو الذي كان أعمى، فذهب إليه بنفس شكله السابق، يعني أنه الملك صار بشكل رجل أعمى وكذا. فقال لهذا الرجل، قال له: إنني رجل مسكين ومسافر وضاعت فلوسي وما عندي شيء، أرجوك تعطيني، ومالي إلا الله ثم أنت. فأسألك بالذي رد عليك بصرك وأعطاك هذا المال أن تعطيني شاة واحدة، غنمة واحدة، لكي تساعدني على أكمال السفر. فقال هذا الرجل: لقد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله سبحانه وتعالى. فيا أيها الرجل الأعمى، خذ ما شئت، ليس فقط شاة واحدة أو غنمة واحدة، عندك هذا الوادي فيه المئات المئات، خذ الذي تريده لكي

0: يعني تستطيع أن تكمل سفرك وترجع إلى ديارك. فرد عليه الملك وقال أمسك مالك، يعني أنا ما أبي منك شيء ولا أنا محتاج شيء، فإنما هذا ابتلاء من الله، فأنت أيها الرجل الذي كنت أعمى الله عز وجل أكرمك بهذا الشعر وهذا المال، وأيضا أكرمك الله بكرامة أخرى بأنه سبحانه وتعالى رضي عنك وسخط على صاحبيك، هذاك اللي كان أبرص واللي كان أقرع، هذا لين الله سخط عليهم وغضب عليهم سبحانه وتعالى لأنهم أنكروا نعمة الله عز وجل. أما أنت لأنك رضيت بنعمة الله واعترفت بنعمة الله وشكرتها، فبذلك ستدوم عندك النعمة. وهؤلاء الرجلان الاثنان هذان الله عز وجل حرمهم النعمة بسبب كفرهم لنعمة الله سبحانه وتعالى. أخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، نستفيد من هذه القصة ومن هذا الحديث العظيم أننا لابد أن نشكر نعمة الله عز وجل، وألا ننكر أن هذه النعم كلها من عند الله عز وجل. حتى لو أن أحد منا ورث هذا المال، أو يعني صار هذا الشيء بمجهوده وتعبه، لا ننكر أن هذا في الأصل هو من عند الله سبحانه وتعالى، فالله هو الرزاق سبحانه جل وعلا. وأيضا نستفيد من هذه القصة ومن هذا الحديث أننا لابد أن نراعي حال الفقراء وأن نكرمهم وأن نساعد الضعفاء، وألا نكسر قلوبهم وألا نحتقرهم، نحاول أن نساعدهم بقدر المستطاع. فإذا الإنسان لم يستطع أن يساعدهم فعلى الأقل أنه يقول لهم كلاما طيبا ويدعو لهم بالرزق لكي يطيب قلوبهم. أيضا نستفيد من هذه القصة ومن هذا الحديث أن الله عز وجل يختبر الناس، فالذي ينجح في الاختبار الله عز وجل يبارك له ويرضى عنه، وبذلك الإنسان يربح الدنيا والآخرة. أما اللي ينكر نعمة الله عز وجل ويرسب في هذا الاختبار فإنه يخسر الدنيا والآخرة. أيضا نستفيد من هذه القصة ومن هذا الحديث فضل الصدقة، وأن الصدقة تبارك في المال وتزيد في المال، كما حصل لهذا الرجل الذي كان أعمى. وأيضا نستفيد أن البخل وأمساك المال ليس منه فائدة لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأخيرا نستفيد من هذه القصة ومن هذا الحديث أن كثرة المال عند الإنسان ليس دليلا على أن الله عز وجل يحب العبد، فالله عز وجل جعل أناس فقراء وأناس أغنياء، وهذا كله لحكمة من الله سبحانه وتعالى واختبار منه لعباده. فلا تظن إذا الله عز وجل زاد المال عندك أنك محبوب عنده جل وعلا، ولا تظن إذا الله عز وجل يعني جعلك فقيرا أو جعل المال عندك قليل أنك الله عز وجل لا يحبك، لا، هذا ليس يعني علامة أو دين على ذلك. أيها المستمعون الكرام، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحاديث الصباح. تأتي أهمية الذكر من كونه الرافد الدائم للمخزون الإيماني والمحرك لدواعي الطاعة والحصن الذي يلوذ به المؤمن حينما تداهمه المصائب وتعترضه عقبات الطريق.
2: أذكار الصباح.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منه حتى يصبح. بسم

0: أنت.
1: من قالها موقنا بها حين يمسي ومات من ليلته دخل الجنة.
2: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان.

الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح وحين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة.

0: أثير الصباح، أثير الصباح.
1: نواصل أيها الكرام رحلتنا في رحاب بيت الله وفي أجواء مشاعره. إنها رحلة العمر وسفر الحياة بالروح إلى أعلى عليين وإلى جوار صحابة رسول الله الطيبين الطاهرين وزوجات نبيه أمهات المؤمنين. والإسلام دين عدل ووسطية حتى مع حقوق المسلم على نفسه، فالإسلام لا يأمر بأمر فيه ضرر أو إجحاف، بل كل أوامره ونواهيه تصب في مصلحة من ينتمي إليه. فعلى سبيل المثال يقول الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فالحج أيها الأحبة يجمع بين مصالح الفرد الدنيوية من بيع وشراء وغيرها، وبين مقاصد هذه العبادة من ذكر وصلاة ودعاء وغير ذلك. وهذا يدلنا على أن الإسلام ما منع من شيء إلا وأباح أشياء أخرى، وهذه هي عين مراعاة حاجات الإنسان. والمتأمل في حياة المسلم اليومية تجده بين مباحات لا غنى له عنها، وواجبات لا بد له من عملها، ومحرمات يحرم عليه فعلها، وقد منع منها اختبارا وابتلاء على صبره عنها. ومع ذلك كله تجده يوازن بين المباح من مأكل ومشرب وملبس، وبين الواجب من صلاة وبر وصلة وغيرها، وبعيدا كل البعد عما منع منه. وفي أيام الحج تتأصل هذه المبادئ وتترسخ، ليعيش المسلم متوازنا في حياته بلا إجحاف ولا تقصير. ومن المقاصد النبيلة لهذه العبادة العظيمة أن مبدأ المساواة يتجلى واضحا في الحج، حيث يجتمع المسلمون من كل جنس ولغة ولون ووطن في صعيد واحد، لباسهم واحد وعملهم واحد ومكانهم واحد ووقتهم واحد. وحدة في المشاعر، ووحدة في الشعائر، ووحدة في الهدف، ووحدة في العمل، ووحدة في القول. يقول شفيع الأمة صلى الله عليه وسلم: إن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى. وعلى هذا يتربى الأغنياء والمترفون أنه مهما كثرت الأموال ومهما ارتفعت المناصب، فليس المال وليس المنصب وليس الجاه هو المقياس الحقيقي للتفاضل والتفاخر، بل تقوى الله وإخلاص العبادة له وحده هي مقياس التفاضل. فما فاق بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي، ما فاقوا أبا جهل وأبا لهب بالنسب ولا بالمنصب، بل بحقيقة التفاضل وهو إيمانهم بالله وحده. ولهذا نالوا شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومرافقته، وهي دعوة للتواضع وهضم النفس لتعرف حقيقة هذه الدنيا وأنها فانية وزائلة. نسأل الله بمنه وكرمه أن يتقبل من الحجيج حجهم، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم.

إنا نعوذ بك من فواجع الأقدار، ومن فقد الأهل والأحبة، ومن حزن القلب وحرقة الشعور. اللهم إنا نستودعك نفوسنا وأهلنا ومن نحب. ربنا اكتب لنا أياما جميلة وأسعدنا بتفاصيلها، واغمرنا بخيرك الذي لا يفنى، إنك مجيب.

ستصنع لي يوم من الرضا والبهجة ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح إنه أثير الصباح إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقديم حسن الساعاتي وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد أثير الصباح.

0: الأذكار. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
1: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
0: أصبحنا و

0: يا وبك نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

0: أنت.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن

0: عن البناء، فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم، أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار.
1: هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: في تلاوة مباركة بصوت القارئ أحمد النعيمي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: جنى
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام
0: أثير الروح.
2: سورة كريمة تلاها النبي صلى الله عليه وسلم حال خروجه من منزله في قصة الهجرة النبوية. نستمع وإياكم لسورة ياسين.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسمعكم الكريمة القارئ أحمد النعيمي تلاوة مباركة لسورة ياسين. فضائل العشر من ذي الحجة: التكبير والتحميد والتهليل المطلق والمقيد. الله أكبر كبيرا، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. نعم أيها الأحبة، إنه موسم التكبير والتهليل الذي يبدأ من فجر غرة أيام شهر ذي الحجة وينتهي عصر ثالث أيام التشريق، مصداقا لقوله تعالى في سورة الحج: واذكروا الله في أيام معلومات، أي أيام العشر من ذي الحجة والأيام المعدودات التي وردت في سورة البقرة هي أيام التشريق الثلاثة، كما أخبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وفي تطبيق عملي لهذا التفسير يذكر الإمام البخاري رحمه الله أن الصحابيين الجليلين عبد الله بن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر من ذي الحجة فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، فاختار التكبير تحديدا لحث الناس عليه في هذه الأيام الفاضلة، ولم يفعل ذلك إلا لعلمهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فصار التكبير سنة نبوية مهمة في العشر الأولى من ذي الحجة. وينقسم التكبير حسب أهل العلم إلى مطلق ومقيد. أما المطلق فهو من أول الشهر إلى نهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، وأما المقيد ففي أدبار الصلوات الخمس من صلاة فجر يوم عرفة إلى صلاة عصر يوم الثالث عشر من ذي الحجة، وهذا في حق المقيم. أما الحاج فيشتغل في حال إحرامه بالتلبية حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر، وبعد ذلك يشتغل بالتكبير، ويبدأ تكبيره عند أول حصاة ذلك اليوم، وإن كبر مع التلبية فلا بأس في ذلك، فلا بأس في ذلك.

0: بنقاء حبات المطر،
1: بنقاء حبات المطر،
0: وصفاء أجواء الربيع،
1: وصفاء أجواء الربيع،
0: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
0: وبعطر الأزهار الفواح،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
0: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض بأجمل الأصوات.
1: 106.1 FM
0: أثير الروح. أثير
2: الروح. أيها الإخوة الكرام، نستمع الآن وإياكم إلى ما يتيسر من سورة يونس، يتلوها على مسامعكم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إخوتنا الكرام، من آيات الله البينات استمعنا وإياكم إلى ما يتيسر من سورة يونس، تلا آياتها على مسامعكم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: فضائل العشر من ذي الحجة، يوم عرفة. مما امتازت به عشر ذي الحجة وفضلت به على غيرها من أيام العام أن فيها يوم عرفة، أعظم أيام الله، تغفر فيه الزلات وتجاب فيه الدعوات، ويباهي الله بعباده أهل السماوات. في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. يوم عرفة من مفاخر المسلمين وأعيادهم مستمعين، وهو يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار والمباهاة بأهل الموقف. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. رواه أحمد. وكفى يوم عرفة شرفا أن الله أقسم به في كتابه: والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، فهو اليوم المشهود في قوله تعالى: وشاهد ومشهود. قال عليه الصلاة والسلام: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. رواه الترمذي وحسنه الألباني. فبه يكون الوقوف والتضرع والتوبة والمغفرة. فعلى كل من يطمع في العتق من النار ومغفرة ذنوبه في هذا اليوم العظيم أن يحافظ على الأسباب التي يرجى بها العتق والمغفرة، من حفظ الجوارح عن المحرمات والصيام لغير الحاج، فقد قال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. رواه مسلم. ومن أسباب الرحمة والمغفرة في يوم عرفة الإكثار من الذكر والدعاء، وخصوصا شهادة التوحيد، فإنها أصل دين الإسلام الذي أكمله الله تعالى في هذا اليوم. قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي.

اللهم يا واجب الوجود وبك كل موجود، لا تدركك الأبصار لكمال ذاتك، وتدرك أنت الأبصار لإحاطة صفاتك. فإذا كانت الروح التي تحيا بها النفس لا يدركها أي حس، فكيف ندرك من خلق وقد عجزنا عن إدراك ما خلق؟ وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
1: ووطننا الحبيب،
0: يا من لا تضيع ودائعه يا الله،
1: يا الله.
0: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
1: ربي
0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
1: يا رب العالمين،
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من جزء الذاريات بصوت القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر

بصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري ما تيسر له من جزء الذاريات. فضائل العشر من ذي الحجة: التكبير والتحميد والتهليل المطلق والمقيد. الله أكبر كبيرا، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. نعم أيها الأحبة، إنه موسم التكبير والتهليل الذي يبدأ من فجر غرة أيام شهر ذي الحجة وينتهي عصر ثالث أيام التشريق، مصداقا لقوله تعالى في سورة الحج: واذكروا الله في أيام معلومات، أي أيام العشر من ذي الحجة والأيام المعدودات التي وردت في سورة البقرة هي أيام التشريق الثلاثة، كما أخبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وفي تطبيق عملي لهذا التفسير يذكر الإمام البخاري رحمه الله أن الصحابيين الجليلين عبد الله بن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر من ذي الحجة فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، فاختار التكبير تحديدا لحث الناس عليه في هذه الأيام الفاضلة، ولم يفعل ذلك إلا لعلمهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فصار التكبير سنة نبوية مهمة في العشر الأولى من ذي الحجة. وينقسم التكبير حسب أهل العلم إلى مطلق ومقيد. أما المطلق فهو من أول الشهر إلى نهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، وأما المقيد ففي أدبار الصلوات الخمس من صلاة فجر يوم عرفة إلى صلاة عصر يوم الثالث عشر من ذي الحجة، وهذا في حق المقيم. أما الحاج فيشتغل في حال إحرامه بالتلبية حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر، وبعد ذلك يشتغل بالتكبير، ويبدأ تكبيره عند أول حصاة ذلك اليوم، وإن كبر مع التلبية فلا بأس في ذلك، فلا بأس في ذلك. دعاء

0: رواه مسلم. دعاء المسافر للمقيم.
1: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه.
0: رواه ابن ماجه. دعاء المقيم للمسافر.
1: أستودع الله دينك وأمانتك وآخر عملك.
0: وفي رواية
1: وخواتيم عملك.
0: رواه الترمذي.
1: زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت.
0: رواه الترمذي. ما يقول المرء إذا نزل منزلا في سفر أو غيره؟ من نزل منزلا ثم قال:
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،
0: لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. التكبير على المرتفعات والتسبيح عند الهبوط والنزول. عن جابر رضي الله عنه قال:
1: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا.
0: رواه البخاري. دعاء المسافر إذا أسحر.
1: سمع سامي

0: النار،
1: رواه مسلم.
2: وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة، بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد العيناتي لما تيسر من جزء قد سمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه

أئكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي ما تيسر له من جزء قد سمع. فضائل العشر من ذي الحجة، يوم عرفة. مما امتازت به عشر ذي الحجة وفضلت به على غيرها من أيام العام أن فيها يوم عرفة، أعظم أيام الله، تغفر فيه الزلات وتجاب فيه الدعوات، ويباهي الله بعباده أهل السماوات. في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. يوم عرفة من مفاخر المسلمين وأعيادهم مستمعينا، وهو يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار والمباهاة بأهل الموقف. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. رواه أحمد. وكفى يوم عرفة شرفا أن الله أقسم

0: في كتابه، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، فهو اليوم المشهود في قوله تعالى: وشاهد ومشهود. قال عليه الصلاة والسلام: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. رواه الترمذي وحسنه الألباني. فبه يكون الوقوف والتضرع والتوبة والمغفرة. فعلى كل من يطمع في العتق من النار ومغفرة ذنوبه في هذا اليوم العظيم أن يحافظ على الأسباب التي يرجى بها العتق والمغفرة، من حفظ الجوارح عن المحرمات والصيام لغير الحاج، فقد قال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. رواه مسلم. ومن أسباب الرحمة والمغفرة في يوم عرفة الإكثار من الذكر والدعاء، وخصوصا شهادة التوحيد، فإنها أصل دين الإسلام الذي أكمله الله تعالى في هذا اليوم. قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي. اللهم
1: اللهم
0: إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك، وانطلق لساني بتمجيدك، ودلني القرآن على فضل جودك، فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك؟ إلهي، إن عفوت فبفضلك، وإن عذبت فبعدلك. يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله، اللهم متعني بما له هديتني، وأدم لي ما به سترتني.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة يوسف عليه السلام بصوت القارئ وديع اليمني.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ وديع اليمني سورة يوسف عليه السلام. ما يقال للمتزوج بعد عقد النكاح.
1: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير.
0: رواه أبو داود.
1: اللهم بارك فيهما وبارك لهما في بنائهما.
0: رواه الطبراني وحسنه الألباني.
1: على الخير والبركة وعلى خير طائر.
0: رواه البخاري. ما يقول ويفعل المتزوج إذا دخلت عليه زوجته ليلة الزفاف. يأخذ بناصيتها ويقول:
1: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه.
0: رواه ابن ماجه. الدعاء قبل الجماع، لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله

0: متفق عليه. نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم، ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم، ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
1: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: نستمع وإياكم أيها الأحبة إلى سورة السبأ بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟

نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعل

يقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه

قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق

ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب

0: قبل إنهم كانوا في شك مريب. صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد جبريل سورة سبأ.
2: فضائل العشر من ذي الحجة: التكبير والتحميد والتهليل المطلق والمقيد. الله أكبر كبيرا، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. نعم أيها الأحبة، إنه موسم التكبير والتهليل الذي يبدأ من فجر غرة أيام شهر ذي الحجة وينتهي عصر ثالث أيام التشريق، مصداقا لقوله تعالى في سورة الحج: واذكروا الله في أيام معلومات، أي أيام العشر من ذي الحجة، والأيام المعدودات التي وردت في سورة البقرة هي أيام التشريق الثلاثة، كما أخبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وفي تطبيق عملي لهذا التفسير يذكر الإمام البخاري رحمه الله أن الصحابيين الجليلين عبد الله بن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر من ذي الحجة فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، فاختار التكبير تحديدا لحث الناس عليه في هذه الأيام الفاضلة، ولم يفعل ذلك إلا

علمهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فصار التكبير سنة نبوية مهمة في العشر الأولى من ذي الحجة. وينقسم التكبير حسب أهل العلم إلى مطلق ومقيد. أما المطلق فهو من أول الشهر إلى نهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، وأما المقيد ففي أدبار الصلوات الخمس من صلاة فجر يوم عرفة إلى صلاة عصر يوم الثالث عشر من ذي الحجة، وهذا في حق المقيم. أما الحاج فيشتغل في حال إحرامه بالتلبية حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر، وبعد ذلك يشتغل بالتكبير، ويبدأ تكبيره عند أول حصاة ذلك اليوم، وإن كبر مع التلبية فلا بأس في ذلك.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الحجرات بصوت القارئ الشيخ خالد العيناتي. أعوذ بالله من الشيطان

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة الحجرات.
1: إذا ضاقت بك السبل،
2: إذا ضاقت بك السبل،
1: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
2: مفاتيح الخير كله
1: في الدنيا والآخرة.
3: لكن

اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم.
2: يعتبر الحج مستمعينا من الفرائض المهمة التي تتجلى فيها الإيجابية الفاعلة في علاقة الإنسان مع ربه ومع ذاته ومع الآخرين، وتتجلى إيجابيات هذه الفريضة العظيمة أيها الأحبة الكرام لتشمل علاقة الحاج بنفسه بما تمنحه من فرص للمراجعة الذاتية ومحاسبة النفس، وبالتالي التوبة والإنابة إلى الله عز وجل، وإفاضة الأمن والطمأنينة والسكينة على الحاج المسلم في سائر شؤونه الحياتية. كذلك فإن هذه الفريضة تستهدف تقويم سلوك الفرد مع الآخرين بما تفضي إليه من التزام النظام والتحلي بالأدبيات السلوكية، كما أنها تحثه على استثمار الوقت وتعمق في ذاته أهمية الوحدة واحترام قواعد وأسس المساواة والتآخي بين المسلمين. وهذه الأمور جميعها هي التي تجعل الإنسان أكثر إيجابية وفاعلية أثناء تعامله مع من حوله وما حوله من مخلوقات ومواقف متنوعة في هذه الحياة. لقد هيأ الله تعالى للحج جواً ينبه النفس والعقل للتفكر والتبصر في آثار فضل الله، فالحج رحلة طويلة وانتقال من بلد إلى بلد يمر فيه الحاج ببقاع مختلفة وأجواء متنوعة ويحتك بأقوام شتى، فهذه رحلة السفر إلى بيت الله الحرام يفتح بها المجال أمام النفس والإنسانية للتفكر بعظمة الله عز وجل ومقدرته ومدى فضله على خلقه ومدى تقصير الفرد، خصوصا أن الله عز وجل حبى الإنسان من الحواس ما يعينه على التفكر في نفسه وفي الكون المحيط به. وهنا تبرز الحكمة في اشتراط البلوغ والعقل لمن أراد الحج، لأن من يتصف بهذه الصفات يكون أقدر من غيره على التفكر فيدرك عظيم حق الله على الإنسان وما يجب عليه من الطاعة وإكثار الذكر وجميل الشكر على ما حباه الله عز وجل من نعم كثيرة لا تحصى، فيحاول بذلك أن يتدارك ما فاته من تقصير فيزداد خشية وتعظيما لله تعالى، كما يزداد الحاج تقوى والتزاما بمنهج الله لأنه تفكر في المواقف التي تعرض لها أثناء تأديته لهذه الفريضة. فالحاج بسفره ومفارقته الأهل والأحبة بزاد قليل ولباس زهيد فيه مدعاة للتفكر بالموت وبما يجب أن يعد له الفرد حتى يستطيع الوصول بأمان إلى الدار الآخرة، ما يجعله يمضي وقته في طاعة الله. ومن جهة أخرى فإن هذه الفريضة تثير المشاعر والأحاسيس للتفكر في يوم المحشر، فالسعي بين الصفا والمروة مثلا فيه تذكير بالميزان يوم الحساب. كذلك يتفكر الحاج في طبيعة الحياة التي كان يعيشها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في تلك البلاد القفر، ومدى المشاق والمصاعب التي واجهها عليه.

عليه الصلاة والسلام هو وصحبه الكرام لنشر هذا الدين وتبليغ الرسالة وفق ما أراد الله تبارك وتعالى، ما يعمق في النفس حب رسولنا الكريم وصحبه والذي

0: 106
1: فاصلة واحد اف ام
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الروح. أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ صالح المحيسن ما تيسر من سورة المؤمنون من صلاة التراويح لعام 1438 من الهجرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ صالح المحيسن ما تيسر من سورة المؤمنون من صلاة التراويح لعام 1438 من الهجرة. القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم، في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، ومن فضائل السور ما جاء في فضل سورة البقرة، ومن الآيات التي لها فضل عظيم وهي من سورة البقرة هي خواتيم سورة البقرة، أي آخر آيتين من سورة البقرة. جاء في حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه، أي تكفيك من جميع الشرور. آيتين تقرأها في كل ليلة تكفيك من كل الشرور. اليوم اللي خاف على أبنائه ويخاف على أسرته، لما تتصل لهم وأنت بعيد عنهم في سفر أو في عمل أو ما شابه ذلك، لتكون وصيتك بالليل في المساء، ها؟ اتصل في أم العيال تسأل عنها، تتصل في الأبناء تسأل عنهم، قل يا يبا لا تنسى تقرأ آخر آيتين من سورة البقرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفتاه، أي تكفيك من جميع الشرور، وفي هذا حفظ من الله عز وجل ها للعبد ها. وهذا أعظم ما يوصى به، أن يعرف المسلم هذا الفضل وهذا الأثر المتحقق من تلاوة هاتين الآيتين العظيمتين. وأيضا جاء في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، وأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. إذا

0: قرئت خواتيم البقرة في دار في بيت ثلاثة ليالي ما يقرب الشيطان هذه الدار. والشيطان ينازع الإنسان في كل شيء، في فراشك، في طعامك، في سقائك، في كل شيء ينازعك الشيطان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى في اللقمة، قال إذا سقطت اللقمة من أحدكم قال فليمط ما بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان. حتى اللقمة اللي تطيح منك الشيطان حريص على أن يفسدها عليك وأن يأخذها منك. شوف كيف ينازعك عشان تسوي سياج من الحفظ تحفظ به أسرتك وبيتك. اقرأ آيتين من سورة البقرة الأخيرة، خواتيم البقرة، حتى لا يقرب الشيطان من طعامك وشرابك ولا يخل ذلك ببركة رزقك في البيت. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم بحفظه.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.

أوائل العشر من ذي الحجة، يوم عرفة، مما امتازت به عشر ذي الحجة وفضلت به على غيرها من أيام العام أن فيها يوم عرفة، أعظم أيام الله، تغفر فيه الزلات وتجاب فيه الدعوات ويباهي الله بعباده أهل السماوات. في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. يوم عرفة من مفاخر المسلمين وأعيادهم مستمعينا، وهو يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار والمباهاة بأهل الموقف. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. رواه أحمد. وكفى يوم عرفة شرفا أن الله أقسم به في كتابه: والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، فهو اليوم المشهود في قوله تعالى: وشاهد ومشهود. قال عليه الصلاة والسلام: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. رواه الترمذي وحسنه الألباني. فبه يكون الوقوف والتضرع والتوبة والمغفرة. فعلى كل من يطمع في العتق من النار ومغفرة ذنوبه في هذا اليوم العظيم أن يحافظ على الأسباب التي يرجى بها العتق والمغفرة، من حفظ الجوارح عن المحرمات والصيام لغير الحاج. فقد قال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. رواه مسلم. ومن أسباب الرحمة والمغفرة في يوم عرفة الإكثار من الذكر والدعاء، وخصوصا شهادة التوحيد، فإنها أصل دين الإسلام الذي أكمله الله تعالى في هذا اليوم. قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي.

يستحضر الحجيج عبق التاريخ أيها الأحبة عبر بيت الله الحرام بالنبي إبراهيم عليه السلام الذي بناه ودعا لمن يسكن قربه بالرزق، بينما يذكرهم السعي بين الصفا والمروة بحركة هاجر زوجة النبي إبراهيم للحصول على ماء لابنها إسماعيل، وكيف كافأها الله بماء زمزم على صبرها وحيدة في تلك الأرض المقفرة. فهي دعوة بأن خطوات المرء لا بد أن تسلك المجالات المفيدة ليكون سعيه في سبيل الخير وتجنبا لطريق الشر. أما الهدي وذبح الأضحية ففيه إشارة إلى النبي إسماعيل الذبيح الذي فداه الله، واختبار أبيه إبراهيم عندما أسلم لله الأمر وانتصر على هواجس الأبوة وعواطفها دون إغفال مال هذه الشعيرة من دور بمساعدة المحتاجين، خصوصا بعد أن أصبح فيها إيصال لحوم الهدي والأضاحي لبقاع مختلفة من العالم أمرا ميسورا، انطلاقا من مبدأ محبة المسلم لأخيه المسلم وإسهاما بإغاثتهم ودعمهم. وهناك يغسل الناس أدرانهم بمعين التقوى والتجرد برجاء العودة إلى النقاوة والطهر، امتثالا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وهي إشارة إلى ضرورة التخلي عن ملاهي الدنيا وتجنب ما يشين النفس من المنكرات وتعظيم حرمات الله عز وجل، وأن التغيير الداخلي في حياة الإنسان وسلوكه هو أولى المراحل للتحول، عدا عن كونه ضرورة ووسيلة من وسائل التغيير الخارجي لحركة المجتمع. وتنفرد شعائر هذه الفريضة في أنها عبادة يشترك فيها الجسد واللسان والقلب، وتبذل لأجلها الجهود والأموال، وينتقل بها المسلم من مكانه إلى مكان آخر، وتؤدى بتعب وصبر وانضباط دون فوضى أو عشوائية. وعلاوة على ذلك فمناسكها رياضة بدنية إلزامية لا ينفع معها تكاسل أو تقاعس. في هذا السياق يؤدى النسك طاعة لله الذي شرعه وأمر به، تسليما لأوامره واتباعا لهدي نبيه عليه الصلاة والسلام، كما بين سبحانه وتعالى في سورة النحل: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وإخلاص النية لله تعالى وتوخي الدقة في أداء تلك المشاعر وكأنها رسالة إلى ضرورة أن يتحلى المسلم بالطاعات في كل جزئية من الحياة ويفعلها حتى لو لم يفهم معناها وحكمتها. حتى الحيوان والنبات هناك له نصيب، إذ يؤمر الحجيج بعدم الصيد ولا العبث بالزروع ولا قطف الثمار، متجردين من كل الأغراض الدنيوية والغايات الحياتية. فأي عمل مخالف خلال المناسك يحبط العمل ويبطل أجر الفريضة. ويتيح هذا الموسم السنوي فرصة سانحة لتصحيح المسار

0: واستثمار الوقت واغتنام فضيلة المكان، فهي لا تحصل في العام إلا مرة واحدة، ولا يطالب بها المسلم إلا مرة واحدة في العمر. فكلما كان أداؤها منضبطا بروحية متوقدة، كلما انعكست إيجابياتها على مختلف الجوانب التربوية الأخرى التي تشكل في مجموعها شخصية الإنسان المسلم. هكذا أيها الكرام يكون موسم الحج، يذكرنا بأهمية توحيد بوصلة المسلمين لينصر بعضهم بعضا، ويوقفون ما يفرقهم من النزاعات والعصبيات. وإلى جانب تقريب المواقف، فإن موسم الحج على التفاهم والتعاون وتوفير منصة للتلاقح، فهي فرصة لتشجيع الحوارات البناءة ذات التفكير المستقبلي للتوافق مع مقاصد الشريعة، كما أنه مسرح مهم لبث أفكار السلام والتسامح والتفاهم.
1: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون.
2: مستمعين الكرام، يتلو عليكم الشيخ أحمد الطرابلسي ما تيسر له من سورة الحج.

حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان

0: صدق الله العظيم.
1: فيما مضى من الوقت استمعتم إلى الشيخ أحمد الطرابلسي في تلاوة عطرة لما تيسر له من سورة الحج.
2: عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده، سبحان الله وبحمده. رواه مسلم. وفي رواية: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده.
3: سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال: خيرا يا رب العالمين.
4: يا رب العالمين.
5: أيها الإخوة الأكارم، تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ محمود الرفاعي يتلو على أسماعكم الكريمة ما تيسر له من سورة الشورى.

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: لعظم مكانة المرأة عند الله عز وجل ولقيمتها عند النبي صلى الله عليه وسلم سميت سورة في القرآن الكريم باسم النساء، وذلك لكثرة ما ورد فيها من الأحكام التي تتعلق بهن بدرجة لم توجد في غيرها من السور. فيما يلي نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان، وهو يتلو على أسماعكم الكريمة سورة النساء.

أوائل العشر من ذي الحجة، التكبير والتحميد والتهليل المطلق والمقيد. الله أكبر كبيرا، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. نعم أيها الأحبة، إنه موسم التكبير والتهليل الذي يبدأ من فجر غرة أيام شهر ذي الحجة وينتهي عصر ثالث أيام التشريق، مصداقا لقوله تعالى في سورة الحج: واذكروا الله في أيام معلومات.

أيام العشر من ذي الحجة والأيام المعدودات التي وردت في سورة البقرة هي أيام التشريق الثلاثة كما أخبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وفي تطبيق عملي لهذا التفسير يذكر الإمام البخاري رحمه الله أن الصحابيين الجليلين عبد الله بن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر من ذي الحجة فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، فاختار التكبير تحديدا لحث الناس عليه في هذه الأيام الفاضلة، ولم يفعل ذلك إلا لعلمهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فصار التكبير سنة نبوية مهمة في العشر الأولى من ذي الحجة. وينقسم التكبير حسب أهل العلم إلى مطلق ومقيد. أما المطلق فهو من أول الشهر إلى نهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، وأما المقيد ففي أدبار الصلوات الخمس من صلاة فجر يوم عرفة إلى صلاة عصر يوم الثالث عشر من ذي الحجة، وهذا في حق المقيم. أما الحاج فيشتغل في حال إحرامه بالتلبية حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر، وبعد ذلك يشتغل بالتكبير، ويبدأ تكبيره عند أول حصاة ذلك اليوم، وإن كبر مع التلبية فلا بأس في ذلك.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدم نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: فيما يلي ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة سميت لمثل ضربه الله عز وجل لمشركي مكة ومن شابههم إلى يومنا هذا، القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر يتلو على أسماعكم الكريمة سورة العنكبوت.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر تلاوة خاشعة لسورة العنكبوت.
1: فضائل العشر من ذي الحجة، يوم عرفة. مما امتازت به عشر ذي الحجة وفضلت به على غيرها من أيام العام أن فيها يوم عرفة، أعظم أيام الله، تغفر فيه الزلات وتجاب فيه الدعوات ويباهي الله بعباده أهل السماوات. في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. يوم عرفة من مفاخر المسلمين وأعيادهم مستمعينا، وهو يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار والمباهاة بأهل الموقف. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. رواه أحمد. وكفى يوم عرفة شرفا أن الله أقسم به في كتابه: والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، فهو اليوم المشهود في قوله تعالى: وشاهد ومشهود. قال عليه الصلاة والسلام: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. رواه الترمذي وحسنه الألباني. فبه يكون الوقوف والتضرع والتوبة والمغفرة. فعلى كل من يطمع في العتق من النار ومغفرة ذنوبه في هذا اليوم العظيم أن يحافظ على الأسباب التي يرجى بها العتق والمغفرة، من حفظ الجوارح عن المحرمات والصيام لغير الحاج، فقد قال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. رواه مسلم. ومن أسباب الرحمة والمغفرة في يوم عرفة الإكثار من الذكر والدعاء، وخصوصا شهادة التوحيد، فإنها أصل دين الإسلام الذي أكمله الله تعالى في هذا اليوم. قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي.
1: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك. أثير
0: الروح. مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة الرعد.

الخامري سورة الرعد. جنة الأرض الإسلام، هذا الدين العظيم لم يقتصر فقط على الشعائر الدينية، وإنما جاء رحمة للعالمين وأسلوب حياة راق يتماشى مع كل زمان ومكان، لينعم الإنسان وما حوله من الكائنات بالسلام والطمأنينة. ولذلك دلل القرآن الكريم على ذلك في وصايا لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه وينصحه فيما يرتقي بحياته، فكما أمره بالتمتع بما في الأرض من النعم، أمره بالاقتصاد وترك الإسراف والترف حفاظا على البيئة من حوله من النضوب والتلف، وحتى يحصل كل جنس من الكائنات على ما قسمه الله له دون تدخل من البشر. فسبحان من قدر لهذه المخلوقات مقاديرها وجعلها تعيش في تناغم عجيب يجعلنا نتفكر في كل ما هو ظاهر أمامنا، فيتجلى اسم الله الظاهر فيما حولنا من طبيعة غناء وبيئة جميلة حسناء. قال تعالى:

من فضائل يوم عرفة مستمعين الكرام أنه يوم عيد لأهل الإسلام، كما قال ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حيث قال ابن عباس رضي الله عنهما في آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال نزلت في يوم عيد، في يوم جمعة ويوم عرفة. وقال عمر رضي الله عنه كلاهما بحمد الله لنا عيد، وهو عيد لأهل الموقف خاصة. ومن فضائله أيضا أنه يوم مغفرة الذنوب والتجاوز عنها والعتق من النار. ففي صحيح مسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة. وللدعاء يوم عرفة شأن عظيم، يقول صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فينبغي للمؤمن أن يكثر من الدعاء، وعلى الحاج أن يدعو لنفسه ولإخوانه المسلمين في هذا اليوم العظيم، يسأل ربه فإنه حري بالإجابة، ويكثر من حمد الله، يثني على الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا من أسباب الإجابة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يدعو ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا، ثم قال إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. فدل ذلك أيها الأحبة على أن البدء بالحمد والثناء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أسباب الإجابة، كما ينبغي الإلحاح في الدعاء فهو من أسباب الإجابة، كذلك رفع اليد

0: اليدين، فالرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه في دعاء يوم عرفة، فيستحب للحاج في يوم عرفة الإكثار من الذكر والدعاء وملازمة التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والخطايا. وقد كان سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان كانوا حريصين أشد الحرص على استغلال يوم عرفة والإفادة منه. والمحروم من حرم فضل الله وجوده، والشقي من تمر عليه هذه الأزمنة الفاضلة والأوقات الشريفة دون استغلال لها أو إفادة منها. فكانت أقوالهم رحمهم الله حافة على شغل هذا اليوم بما هو جدير به من الأعمال الصالحة، وكانت أحوالهم وأفعالهم تطبيقا لذلك. ومن رحمة الله بعباده أن فضل يوم عرفة، أن فضل يوم عرفة لا يقتصر على أهل الموقف بل يمتد إلى غيرهم من المسلمين. ولذلك فقد شرع لغير الحاج الصيام في هذا اليوم، وأجر الصائم كذلك بتكفير ذنوب سنتين. فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، قال: يكفر السنة الماضية والباقية. أما الحاج فلا يشرع له الصيام في ذلك اليوم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليتقوى بالفطر على طاعة الله عز وجل، ودعاؤه في هذا اليوم عظيم. نسأل الله أن يتقبل من الحجاج وسائر المسلمين صالح الأعمال.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم.
2: وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الأحقاف بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة عاطرة للسورة النور، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.

0: من سورة النور استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة كانت بصوت القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.
1: فضائل العشر من ذي الحجة: التكبير والتحميد والتهليل المطلق والمقيد. الله أكبر كبيرا، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. نعم أيها الأحبة، إنه موسم التكبير والتهليل الذي يبدأ من فجر غرة أيام شهر ذي الحجة وينتهي عصر ثالث أيام التشريق، مصداقا لقوله تعالى في سورة الحج: واذكروا الله في أيام معلومات، أي أيام العشر من ذي الحجة والأيام المعدودات التي وردت في سورة البقرة هي أيام التشريق الثلاثة، كما أخبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وفي تطبيق عملي لهذا التفسير يذكر الإمام البخاري رحمه الله أن الصحابيين الجليلين عبد الله بن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر من ذي الحجة فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، فاختار التكبير تحديدا لحث الناس عليه في هذه الأيام.

0: الفاضلة، ولم يفعل ذلك إلا لعلمهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فصار التكبير سنة نبوية مهمة في العشر الأولى من ذي الحجة. وينقسم التكبير حسب أهل العلم إلى مطلق ومقيد. أما المطلق فهو من أول الشهر إلى نهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، وأما المقيد ففي أدبار الصلوات الخمس من صلاة فجر يوم عرفة إلى صلاة عصر يوم الثالث عشر من ذي الحجة، وهذا في حق المقيم. أما الحاج فيشتغل في حال إحرامه بالتلبية حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر، وبعد ذلك يشتغل بالتكبير، ويبدأ تكبيره عند أول حصاة ذلك اليوم، وإن كبر مع التلبية فلا بأس في ذلك، فلا بأس في ذلك. اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي تلاوة مباركة لسورة الأحقاف.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الأحقاف.
2: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: أذكار المساء.
1: إيه، هذه حال الدنيا.
2: ما يحزنك أيها الشيخ؟
1: قلة الزاد وطول السفر وكثرة الذنوب، وصلوا إلى مولاهم وبقينا، وتنعموا بوصاله وشقينا. ذهبت شبيبتنا وضاع زماننا ودنت منيتنا، فمن ينجينا؟ فتجمعوا أهل القطيعة والجفا، نبكي شهورا قد مضت وسنينا.
2: حنانيك أيها الشيخ الوقور، فإن ربك رحيم غفور. إذا أوجعت تلك الذنوب فداوها برفع يد في الليل والليل مظلم، ولا تقنطا من رحمة الله، إنما قنوطك منها من ذنوبك أعظم. فرحمته للمحسنين كرامة، ورحمته للمذنبين تكرم.
1: إيه يا بحر، لو علمت عظم ذنوبي لكففت عن لومي وتأنيبي.
2: أيها الشيخ الوقور، إن شئت أرشدتك إلى دواء تلك الذنوب.
1: علي به يا بحر.
2: إنه الإكثار من ذكر علام الغيوب. ألم يبلغك قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. فإن رمت أن تكون من المقربين من رب العالمين فكن له من الذاكرين. فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. وخير الذكر ما ورد عن سيد البشر في الصباح والمساء. وإليك أذكار المساء.
0: أذكار المساء.
3: الأذكار، أذكار المساء.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منه حتى يصبح. بسم

من قالها كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان.

صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح وحين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة.

0: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
1: الروح. مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة سبأ بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة سبأ.
2: فضائل العشر من ذي الحجة، يوم عرفة. مما امتازت به عشر ذي الحجة وفضلت به على غيرها من أيام العام أن فيها يوم عرفة، أعظم أيام الله، تغفر فيه الزلات وتجاب فيه الدعوات، ويباهي الله بعباده

0: أهل السماوات. في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. يوم عرفة من مفاخر المسلمين وأعيادهم مستمعينا، وهو يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار والمباهاة بأهل الموقف. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. رواه أحمد. وكفى يوم عرفة شرفا أن الله أقسم به في كتابه: والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، فهو اليوم المشهود في قوله تعالى: وشاهد ومشهود. قال عليه الصلاة والسلام: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. رواه الترمذي وحسنه الألباني. فبه يكون الوقوف والتضرع والتوبة والمغفرة. فعلى كل من يطمع في العتق من النار ومغفرة ذنوبه في هذا اليوم العظيم أن يحافظ على الأسباب التي يرجى بها العتق والمغفرة، من حفظ الجوارح عن المحرمات والصيام لغير الحاج. فقد قال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. رواه مسلم. ومن أسباب الرحمة والمغفرة في يوم عرفة الإكثار من الذكر والدعاء، وخصوصا شهادة التوحيد، فإنها أصل دين الإسلام الذي أكمله الله تعالى في هذا اليوم. قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي.
1: فواصل حديثية. فواصل حديثية.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له.
1: رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وأخرجه البخاري ومسلم.
0: هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش، منهم تعلمنا دروس الحياة. كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنى
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
0: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ ناصر الغدير ما تيسر من سورة الرعد من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: قل مر

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: توجه إبراهيم عليه السلام مع زوجته هاجر وابنه إسماعيل عليه السلام إلى مكة المكرمة امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. وكانت صحراء قافرة، فدعا إبراهيم عليه السلام:
1: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.

0: أدعية من القرآن.
1: اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك فاستجب لنا يا

نستمع فيما يلي إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وهو يتلو على أسماعكم سورة العصر.

اللهم بلغنا أيام العشر من ذي الحجة بما يرضيك عنا، واجعل لنا فيها نصيبا من رحماتك ومغفرتك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله

0: تواصوا بالصبر.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا فيما مضى إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وقد تلا على أسماعكم الكريمة سورة العصر.
3: تأملات قرآنية.
4: تأملات قرآنية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: والنجم إذا هوى.
3: يقول العلماء في اكتشاف جديد من نوعه، إنهم اكتشفوا حديثا أن نجما عملاقا يبلغ وزنه 150 ضعف وزن الشمس قد تهاوى على نفسه وانفجر بشكل مروع، وقد بث كمية هائلة من الضوء لم يشهدها التاريخ من قبل. واعتبر العلماء هذا النجم من أكبر النجوم العملاقة في الكون، وهو يبعد عن الأرض 240 مليون سنة ضوئية، وقد تم رصد انفجاره منذ سنوات قليلة، وهم يعبرون عن هذا الانفجار بموت النجم. وفي الأصل هذا التعبير غير دقيق، لأن النجم عندما ينفجر لا يموت، بل يتحول من شكل لآخر، فمادة النجم لا تذهب بعيدا كما يحدث في الانفجارات العادية، بل تتهاوى باتجاه مركز جاذبيته. ويقول العلماء في وكالة ناسا إن هذا النجم العملاق لم يمر بمرحلة موت النجوم، ولم يتحول إلى ثقب أسود كبقية النجوم، بل مثل حالة خاصة من الانفجارات. وقد قرر بعضهم أن أفضل وصف لحالة هذا النجم هي أن نقول إنه تهاوى على نفسه. لذلك فإن كلمة هوى تعتبر أدق لغوي من موت النجم. وهذه الحقيقة الكونية قد ذكرها لنا القرآن بكلمات قليلة، ولكنها معبرة تعبيرا دقيقا. يقول تبارك وتعالى مقسما بالنجم:
5: والنجم إذا هوى.
3: وجاء في القاموس المحيط هوى أي سقط. ولو تأملنا تفاسير القرآن نجدهم يتحدثون عن سقوط للنجوم، هذا ما فهموه من الآية، وقد يكون هذا الانفجار هو المقصود في الآية الكريمة. فالقرآن كتاب فيه خبر من قبلنا ونبأ من بعدنا، والله أعلم وأحكم.
5: والنجم إذا هوى.
3: تأملات قرآنية.
4: تأملات قرآنية.

0: مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد حمزة فلمرزي والمخرج فهد الجزاف.
1: كما أنه يجب على الحاج أن يحرص على جملة من الأفعال، فإن مقتضى العبودية لله عز وجل بركن الحج وفريضة الحج يقتضي أن يمتنع عن جملة من الأفعال أيضا التي تؤثر على حجه، والتي يسميها العلماء بمحظورات الإحرام. فإذا نوى الحج من الميقات فقد دخل في النسك وصار محرما، وبناء على ذلك يحرم عليه لبس المخيط. والمراد بالمخيط ليس وجود الخيط فيه كما يزعم كثير من عامة الناس ويسألون عنه بإلحاح ويوقعون أنفسهم لمجرد هذا التصور في الحرج، يتصور أن كل شيء فيه خيط أنه ينبغي الامتناع منه وأنه يؤثر على الحج، وليس هذا هو المقصود. لبس المخيط المراد به ما كان مفصلا من الملابس على قدر أعضاء البدن، مثل السراويل، السراويل مفصلة على الرجلين، ومثل القميص أو الفانيلة هذه مفصلة على الصدر واليدين. فكل ما كان مفصلا على عضو من أعضاء الجسد ومثله القفازين أيضا فإن هذا يعد مخيطا، وسواء كان مادة صنعه من الخيط أو القماش أو غيره أو بأي مادة من مواد الصنع. وهذا المحظور خاص بالرجال، أما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب إلا النقاب والقفازين، يعني ما تلبس النقاب الذي يغطي الوجه ولا تلبس القفازين. وإذا مر بها رجال لا يحلون لها فلها أن تسدل خمارها على وجهها، تسدل شيء من الخمار على وجهها حتى يمر الرجال، كما كانت تصنع أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين برنامج في رحاب الحج، مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور محمد حمزة فلمرزي والمخرج فهد الجزاف.

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة. نستمع فيما يلي إلى تلاوة لسورة الكهف بصوت القارئ أسامة الصافي.

إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا

0: قصص وعبر وحوادث تحدث عنها القرآن الكريم في هذه السورة الكريمة. استمعنا وإياكم أيها الأكارم إلى تلاوة لسورة الكهف بصوت القارئ أسامة الصافي. أبواب السماء.
1: لبيك اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم إنا نسألك عفوا وعافية ودعوات مستجابة. اللهم أكرمنا بالرضا وحسن الخاتمة. سبحانك أنت حسبنا ونعم الوكيل.
0: اللهم
2: اللهم
0: إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك. اللهم
2: اللهم
0: زيننا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن، بمنك وفضلك

0: مع الصابرين إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة فاطر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة فاطر.

0: لك والملك لا شريك لك.
1: في يوم التروية ترتوي القلوب بنفحات الله، وترتفع أكف الضراعة للمولى القدير بخالص الدعوات. فاللهم تقبل من الحجيج حجهم، وأعدهم إلى أوطانهم بلا ذنوب كما ولدتهم أمهاتهم. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح في خير أيام العام.

0: لك.
1: أينما كنت،
2: أينما كنت
1: يصلك أثيرنا بكل المحبة،
2: بكل المحبة،
1: وبه تغدو النفس مشرقة،
2: مشرقة،
1: والقلوب رحبة،
2: والقلوب رحبة،
1: أثير الروح، أثير الروح،
3: أثير الروح،
1: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
4: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.

أوائل العشر من ذي الحجة، التكبير والتحميد والتهليل المطلق والمقيد. الله أكبر كبيرا، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. نعم أيها الأحبة، إنه موسم التكبير والتهليل الذي يبدأ من فجر غرة أيام شهر ذي الحجة وينتهي عصر ثالث أيام التشريق، مصداقا لقوله تعالى في سورة الحج: واذكروا الله في أيام معلومات، أي أيام العشر من ذي الحجة والأيام المعدودات التي وردت في سورة البقرة هي أيام التشريق الثلاثة، كما أخبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وفي تطبيق عملي لهذا التفسير، يذكر الإمام البخاري رحمه الله أن الصحابيين الجليلين عبد الله بن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر من ذي الحجة فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، فاختار التكبير تحديدا لحث الناس عليه في هذه الأيام الفاضلة، ولم يفعل ذلك

0: إلا لعلمهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فصار التكبير سنة نبوية مهمة في العشر الأولى من ذي الحجة. وينقسم التكبير حسب أهل العلم إلى مطلق ومقيد. أما المطلق فهو من أول الشهر إلى نهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، وأما المقيد ففي أدبار الصلوات الخمس من صلاة فجر يوم عرفة إلى صلاة عصر يوم الثالث عشر من ذي الحجة، وهذا في حق المقيم. أما الحاج فيشتغل في حال إحرامه بالتلبية حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر، وبعد ذلك يشتغل بالتكبير، ويبدأ تكبيره عند أول حصاة ذلك اليوم، وإن كبر مع التلبية فلا بأس في ذلك. فلا بأس في ذلك. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة فصلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم

0: عليهم عمى.
1: اللهم اختم لنا يومنا هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في

0: بمن أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين مولانا رب العالمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
1: الله أكبر الله أكبر،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب

رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح.

0: دعاء الخروج من الخلاء.
1: غفرانك.
0: دعاء الوضوء.
1: بسم الله.
0: الذكر بعد الفراغ من الوضوء.
1: أشهد

0: لك والملك لا شريك لك
1: في يوم التروية ترتوي القلوب بنفحات الله، وترتفع أكف الضراعة للمولى القدير بخالص الدعوات. فاللهم تقبل من الحجيج حجهم، وأعدهم إلى أوطانهم بلا ذنوب كما ولدتهم أمهاتهم. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح في خير أيام.

0: شريك لك.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء. ما هي الأدلة على أن الله عز وجل مطلع على قلب الإنسان ومطالب الإنسان بطبيعة الحال أن يحافظ على سلامة قلبه؟
2: الحمد لله رب العالمين. آيات كثيرة في كتاب ربنا تبارك وتعالى وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام تبين أن الله تبارك وتعالى مطلع على خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأن الله تبارك وتعالى كما قال إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور، وقوله جل في علاه واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه إلى غير ذلك من الآيات. فلهذا وجب على العبد، وأيضا ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم أو إلى، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فقلب الإنسان هو موضع نظر رب العالمين.

0: العالمين، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب.
1: نعم.
0: كثير من الناس حتى بعض الذين يصلون يصومون، يصلي ويصوم ويقوم بهذه الطاعات بس يبي أجر، يريد الأجر، يبي يدخل الجنة، لكن هل قام بها محبة لله؟ والمحبة من أعمال القلوب، المراقبة من أعمال القلوب، الحياء، الخشية، الخوف من الله سبحانه وتعالى، التقوى، كلها هذه من أعمال القلوب. فكما يهتم الإنسان بالأعمال الجوارح، عليه أن يهتم اهتمام أكثر، والاهتمام الأول بقلبه. الإخلاص، وين مكان الإخلاص؟ قلب الإنسان.
1: هل بالضرورة بأن تكون الجوارح مصدقة لما في القلوب؟ يعني أن يكون ما يقوم به الإنسان من أعمال بجوارحه، أن هل يلزم من ذلك أن يكون بالضرورة مصدقة لما في قلبه؟
0: لابد، لأن الانطلاق من القلب. لو قام إنسان بحركات الصلاة دون نية الصلاة وأنها لله، لا يثاب على صلاته، كمن يصلي رياضة. يقرأ القرآن الكريم ليس تعظيما لله وحبا لله وإثقالا لموازينه بالحسنات، لا، يقرأ القرآن يقول بس عشان أطرد الشياطين والجن من البيت وأحمي نفسي بس. يتصدق، ليس صدقة ليست لله، يقول أتصدق، هذاك يقول أنا أتصدق لكي يقال عني كريم، وهذا يتصدق فقط بس بنية الشفاء، يبي الله يشافيه، لكن مو بتعظيما لله وأن هذا أمر من الله وأنها عبادة جليلة يعمر بها آخرته. فهنا أو الإخلال بالإخلاص، فمن كان يرجو لقاء ربه
1: فليعمل
0: عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أنا وأنت، أنت تنظر إلي أصلي، وأنا أنظر إليك تتصدق وتقرأ القرآن، ظاهرنا عبادة، لكن قلبك أنت فوين وقلبي أنا وين؟ هذا علمه عند من؟
1: عند الله،
0: عند الله تبارك وتعالى. ولهذا على الإنسان ألا يتدخل في أعمال قلوب الناس، مثلا يتهم هذا، يقول هاي قاعد يرائي، هذه منافق، أو هذا عمله مو لله، أنت ما تدري إيش في قلبه، عدل ولا لا؟
1: نعم.
0: فأعمال القلوب هذه مهمة، التوكل والاستعانة والخشية والخوف والمحبة. يعني مين منا اليوم يصلي ويعبد رب العالمين محبة لله، تعظيما لله؟ الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كل جوارحك منقادة لله. كثير من الناس اليوم يأكل ويشرب ولما يتذكر النعم يقول الحمد لله على هذه النعمة، اللهم احفظها من الزوال، الحمد لله. يأكل الأكلة يقول الحمد لله، يشرب يقول الحمد لله، لكن وين الشكر؟ وقليل من عبادي
1: الشكور.
0: الشكر هنا شكر الجوارح، العمل. قليل من الناس من يشكر، والحمد باللسان، والشكر بالجوارح، والشكر بالعمل، والشكر اعملوا كما قال الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده؟

ليل العشر من ذي الحجة يوم عرفة مما امتازت به عشر ذي الحجة وفضلت به على غيرها من أيام العام أن فيها يوم عرفة أعظم أيام الله تغفر فيه الزلات وتجاب فيه الدعوات ويباهي الله بعباده أهل السماوات. في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟

قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. يوم عرفة من مفاخر المسلمين وأعيادهم مستمعين، وهو يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار والمباهاة بأهل الموقف. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. رواه أحمد. وكفى يوم عرفة شرفا أن الله أقسم به في كتابه: والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، فهو اليوم المشهود في قوله تعالى: وشاهد ومشهود. قال عليه الصلاة والسلام: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. رواه الترمذي وحسنه الألباني. فبه يكون الوقوف والتضرع والتوبة والمغفرة. فعلى كل من يطمع في العتق من النار ومغفرة ذنوبه في هذا اليوم العظيم أن يحافظ على الأسباب التي يرجى بها العتق والمغفرة، من حفظ الجوارح عن المحرمات والصيام لغير الحاج، فقد قال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. رواه مسلم. ومن أسباب الرحمة والمغفرة في يوم عرفة الإكثار من الذكر والدعاء، وخصوصا شهادة التوحيد، فإنها أصل دين الإسلام الذي أكمله الله تعالى في هذا اليوم. قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع إدارة الشؤون الدينية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، تقدم برنامج حكم وأحكام الحج. حكم وأحكام الحج، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور حبيب النمليتي، والمخرجة آمنة راشد.
1: الحمد لله، جعل الذكر للقلوب قوتا وللأرواح حياة وروحا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل للطاعة ثوابا وللذكر مقاما، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون في رحاب آيات الحج ولقاؤنا المتجدد، ونصل إلى نهايات الأعمال ونقف مع تلك المشاعر العظيمة في منى، وحيث نذكر الله سبحانه وتعالى يقول سبحانه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. هذه الآيات تنقلنا إلى مشهد من مشاهد الناس في زمن الجاهلية وهم في الحج، حيث كان العرب إذا فرغوا من أعمال يوم النحر وقفوا عند الجمرة في منى، لا ليسبحوا الله ولا ليستغفروه ولا ليذكروا الله على ما هداهم كما وجه الله سبحانه وتعالى، وإنما وقفوا للتفاخر، كل واحد يذكر ما كان عليه والده، كان أبي يطعم، كان أبي يقري الضيف، كان أبي يحمل الكل، ذكر مفاخر الآباء والأجداد. فجاء الإسلام ليهذب السلوك والنفوس ويوجه طاقتهم في تلك البقاع المباركة وبعد هذه العبادة العظيمة إلى أن يذكر الله ويستغفر الله ويكثر من التكبير والتهليل والتحميد. المقصود أن يكون لسانك لهج بذكر الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو صاحب النعمة، هو الذي أنعم علينا بالإيجاد وخلقنا، وهو الذي يمدنا بالأرزاق ونعمة عظيمة أن هدانا لهذا الدين، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحج كله قائم على ذكر الله سبحانه وتعالى، طواف ذكر والسعي ذكر ورمي الجمار ذكر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الحج العج والثج، والعج هو رفع الصوت بالتلبية والتكبير. ولعظم الذكر حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم عليه: اجعل دائما أنت في سوقك وفي عملك وفي سيارتك تنتقل من مكان لمكان، اجعل لسانك رطبا بذكر الله. كانت وصية النبي لمن كثرت عليه الشرائع، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم؟ ما هي خير الأعمال؟ وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فهل أنت تريد أن تكون من الأحياء الحياة الحقيقية بذكر الله سبحانه وتعالى؟ وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الذاكر بالحي، والتارك للذكر المنصرف عنه المنشغل في أمور أخرى بالميت. ثم تبين الآيات انقسام الناس في الدعاء، ولا سيما في هذه البقاع الفاضلة المباركة وفي حياتهم كلها، أن من الناس فريق من الناس عنده قصر نظر، لأنه لا ينظر إلا إلى الدنيا وزخرفتها، ويدعو الله سبحانه وتعالى دائما في أمور دنيوية ومنافع آنية وينسى الآخرة. ومن الناس من يقول: ربنا أتنا في الدنيا حسنة، من يقول: ربنا أتنا في الدنيا، يريد منافع الدنيا ومقاصد الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، يعني نصيب. ومنهم وهم أهل الإيمان وأهل البصيرة الذين جمعوا بين خيري الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة، ومنهم من يقول: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه الآية تشمل كل مطلوب دنيوي وأخروي، يسأل الله عز وجل من أمور الدنيا من رزق واسع، من علم نافع، زوجة صالحة، من مركب هني، من سعة في الأموال، صحة في الأبدان، هذه حسنة الدنيا وغيرها، وحسنة الآخرة أعلاها الفوز برضا الله سبحانه وتعالى والجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهلها. وكان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. في هذه الآية من الفوائد أن الإنسان بعد طاعة الله يذكر الله ولا ينقطع عن الذكر، يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب، يستمر في ذكر الله، وتلك علاقة ممدودة بين العبد وبين ربه دائما وأبدا. وأيضا في الآيات خطورة الاغترار بالأحساب والأنساب، فقد نهى الله سبحانه وتعالى عن التفاخر بالآباء والأجداد، والتفاخر الحقيقي والتفاضل الأعظم تفاضل الناس بالأعمال الصالحة وبتقوى الله سبحانه وتعالى. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. وأيضا في الآيات النظرة المتوازنة في الإسلام والشمولية تحقيق مصالح الدنيا والآخرة، فنظرتك للآخرة ورغبتك فيما عند الله سبحانه وتعالى لا ينسيك طلب الدنيا وما فيها، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. وأن عبادة الذكر عبادة يسيرة سهلة، فهناك كلمات خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم:
سبحان الله.

0: وهي بحمده سبحان الله العظيم. أيها المستمعون، ليكن شعارنا دائما أن نلهج بألسنتنا بذكر الله سبحانه وتعالى، الاستغفار، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتهليل والتكبير، ولتكن ألسنتنا رطبة بذلك. نسأل الله سبحانه أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا ممن حسن دعاؤهم فاستجيب لهم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع إدارة الشؤون الدينية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، برنامج حكم وأحكام الحج، مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور حبيب النمليتي، والمخرجة آمنة راشد. أبواب السماء.
2: اللهم وقد بلغتنا أيامك المباركة، فنسألك أن تغفر لمن فقدناهم واستودعناهم لديك في مستقر رحمتك. اللهم آنس وحشتهم، وارحم غربتهم، واجعلهم آمنين مطمئنين إلى يوم يبعثون. اللهم واجعل الجنة مستقرا لهم يا أرحم الراحمين.

0: فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء هو العبادة. رواه أبو داود والترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل العبادة الدعاء. أخرجه الحاكم. الدعاء عبادة عظيمة تظهر فيها روح العبادات كلها، وهي الخضوع والافتقار إلى الله تعالى، بالإضافة إلى ما فيه من التعرض لرحمة الله وفضله. فلذلك كان الدعاء أفضل العبادات، وما من عبادة إلا وهي متضمنة لدعاء. والله سبحانه يحب من يدعوه ويلح في دعائه ويظهر الافتقار إليه. ومما يستفاد من الحديث الشريف عظم منزلة الدعاء، حيث عده الرسول صلى الله عليه وسلم هو العبادة، أنه أفضل العبادة لما فيه من ذكر الله والالتجاء والرغبة إليه، أن الدعاء عبادة لا يجوز صرفها لغير الله، وأن الله جعله سببا لتبديل القضاء، وهو القضاء. فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب، ووطننا الحبيب، يا من لا تضيع ودائعه، يا الله،
1: يا الله.
0: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر،

0: ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
1: ربي
0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
1: يا رب العالمين
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة لسورة إبراهيم بصوت الشيخ صلاح بخاطر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم

0: العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة طيبة مباركة لسورة إبراهيم بصوت الشيخ صلاح بخاطر.
2: نواصل أيها الكرام رحلتنا في رحاب بيت الله وفي أجواء مشاعره. إنها رحلة العمر وسفر الحياة بالروح إلى أعلى عليين وإلى جوار صحابة رسول الله الطيبين الطاهرين وزوجات نبيه أمهات المؤمنين. والإسلام دين عدل ووسطية حتى مع حقوق المسلم على نفسه، فالإسلام لا يأمر بأمر فيه ضرر أو إجحاف، بل كل أوامره ونواهيه تصب في مصلحة من ينتمي إليه. فعلى سبيل المثال يقول الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فالحج أيها الأحبة يجمع بين مصالح الفرد الدنيوية من بيع وشراء وغيرها، وبين مقاصد هذه العبادة من ذكر وصلاة ودعاء وغير ذلك. وهذا يدلنا على أن الإسلام ما منع من شيء إلا وأباح أشياء أخرى، وهذه هي عين مراعاة حاجات الإنسان. والمتأمل في حياة المسلم اليومية تجده بين مباحات لا غنى له عنها، وواجبات لا بد له من عملها، ومحرمات يحرم عليه فعلها، وقد منع منها اختبارا وابتلاء على صبره عنها، ومع ذلك كله تجده يوازن بين المباح من مأكل ومشرب وملبس، وبين الواجب من صلاة وبر وصلة وغيرها، وبعيدا كل البعد عما منع منه. وفي أيام الحج تتأصل هذه المبادئ وتترسخ، ليعيش المسلم متوازنا في حياته بلا إجحاف ولا تقصير. ومن المقاصد النبيلة لهذه العبادة العظيمة أن مبدأ المساواة يتجلى واضحا في الحج، حيث يجتمع المسلمون من كل جنس ولغة ولون ووطن في صعيد واحد، لباسهم واحد وعملهم واحد ومكانهم واحد ووقتهم واحد، وحدة في المشاعر ووحدة في الشعائر، ووحدة في الهدف، ووحدة في العمل، ووحدة في القول. يقول شفيع الأمة صلى الله عليه وسلم: إن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى. وعلى هذا

0: يتربى الأغنياء والمترفون أنه مهما كثرت الأموال ومهما ارتفعت المناصب فليس المال وليس المنصب وليس الجاه هو المقياس الحقيقي للتفاضل والتفاخر، بل تقوى الله وإخلاص العبادة له وحده هي مقياس التفاضل. فما فاق بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي ما فاقوا أبا جهل وأبا لهب بالنسب ولا بالمنصب، بل بحقيقة التفاضل وهو إيمانهم بالله وحده. ولهذا نالوا شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومرافقته، وهي دعوة للتواضع وهضم النفس لتعرف حقيقة هذه الدنيا وأنها فانية وزائلة. نسأل الله بمنه وكرمه أن يتقبل من الحجيج حجهم، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم. اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح. فيما يلي تنصتون خاشعين إلى تلاوة مباركة لسورة لقمان بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر. بسم

خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق

يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد.

وثقا وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره

0: وما تدري نفس
1: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على

مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح.

0: يا الخير حيث كان ثم أرضني به.
1: قال الشيخ عبد الرحيم اليماني: يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي، ويلوح لي ما بين زمزم والصفا، عند المقام سمعت صوت منادي، ويقول لي يا نائما جد السرى، عرفات تجلو كل قلب صادي. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
2: من أوصاف القرآن الكريم الهدى. الهدى ضد الضلال وهو الرشاد. وقد وصف القرآن بأنه هدى في عدة مواضع من القرآن الكريم. قال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.

0: قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. وقد وصف القرآن بالهدى لأن فيه دلالة بينة إلى الحق، وفيه التفريق بين الحق والباطل.
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
2: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
3: الروح. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد لسورتي الفاتحة ومريم من صلاة الخسوف لعام 1439 من الهجرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد سورتي الفاتحة ومريم من صلاة الخسوف لعام 1439 من الهجرة.

سبحان من أقسم بالعشر في قوله والفجر وليال عشر. سبحان من له التسبيح والتهليل والتحميد.

0: سبحان من بلغت حناجر المسبحين تلهج باسمه في كل حين. سبحانك لك الثناء والحمد والمجد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
1: هنا
2: هنا
1: هنا هنا هنا هنا هنا أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
3: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
2: والبرامج المفيدة،
1: ولقاءات ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
2: على الود والألفة.
1: هنا أثير الروح، أثير الروح.

يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الأنفال. فضائل العشر من ذي الحجة، يوم عرفة. مما امتازت به عشر ذي الحجة وفضلت به على غيرها من أيام العام أن فيها يوم عرفة، أعظم أيام الله، تغفر فيه الزلات وتجاب فيه الدعوات، ويباهي الله بعباده أهل السماوات. في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. يوم عرفة من مفاخر المسلمين وأعيادهم مستمعين، وهو يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار والمباهاة بأهل الموقف. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. رواه أحمد. وكفى يوم عرفة شرفا أن الله أقسم به في كتابه: والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، فهو اليوم المشهود في قوله تعالى: وشاهد ومشهود. قال عليه الصلاة والسلام: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. رواه الترمذي وحسنه.

الألباني، فبه يكون الوقوف والتضرع والتوبة والمغفرة. فعلى كل من يطمع في العتق من النار ومغفرة ذنوبه في هذا اليوم العظيم أن يحافظ على الأسباب التي

0: الإكثار من الذكر والدعاء وخصوصا شهادة التوحيد، فإنها أصل دين الإسلام الذي أكمله الله تعالى في هذا اليوم. قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي. اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
1: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
0: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمتك فلم تدمع، وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك، يا من لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وأمتني على لا إله إلا الله. اللهم آمين.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: أيها الأحبة، ننصت فيما يلي خاشعين إلى أحسن القصص. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ خالد بن فهد لجليل سورة يوسف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عشنا معكم في أحداث عظيمة وقصة مثيرة هي أحسن قصص القرآن الكريم. استمعتم أيها الأكارم للقارئ خالد بن فهد لجليل وقد تلا على أسماعكم سورة يوسف.
1: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، ومن فضائل السور ما جاء في فضل سورة البقرة. كان هناك شاعر من شعراء الجاهلية يدعى لبيد بن ربيعة ابن عامر، أدرك الإسلام وحسن إسلامه وترك مع ذلك قول الشعر في الإسلام. وسأله عمر رضي الله تعالى عنه يوما في زمن خلافته، سأله عن شعره واستنشده، أي طلب منه أن ينشد شيئا من شعره الذي كان يقوله. فقام هذا الشاعر وقرأ سورة البقرة. أنا أطلب منك شعر؟ وقام هذا الرجل الشاعر وقرأ سورة البقرة. فقال له عمر: إنما سألتك عن شعرك. فقال: ما كنت لأقول بيتا من الشعر بعد إذ علمني الله البقرة وآل عمران. فأعجب عمر بقوله: وكان عطاؤه 2000 فزاده 500، أي أنه أجزل له في العطاء والإكرام نظير ما كان من قوله وصيانته لكلام الله عز وجل، وأنه أعظم الكلام، وكيف أنه مثل لأعظم الكلام.

0: بهاتين السورتين العظيمتين سورة البقرة وآل عمران. ولذلك جاء في فضلهما عن زيد أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني أبو أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، والبطلة هم السحرة والعياذ بالله.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.
2: أذكر.

0: ما يفعل من رأى الرؤيا أو الحلم؟
1: آداب الرؤيا.
0: إذا رأى العبد ما يحب في منامه فلا يخبر بها إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فلا يخبر بها أحدا، فإنها لا تضره. دعاء من رأى ما يكره في منامه.
1: آداب الرؤيا.

0: ذلك.
1: ثم يدعو: اللهم إني أسألك خير ما رأيت أو رؤي لي في المنام، وأعوذ بك من شر ما رأيت أو رؤي لي في المنام، وأعوذ بك من شر الشيطان الرجيم ومن شر كل قضاء سوء. فإن فعل ذلك فإنها لا تضره.

0: سورة الملك. بيّن الله فيها عظمة قدرته، وأخبر الله فيها عن كريم نعمته، وجعل قراءتها نجاة من فتنته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة من القرآن 30 آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له، تبارك الذي بيده الملك. وفي رواية: شفعت لرجل حتى غفر له. وفي رواية: خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة. أخرجه أحمد وغيره، وصححه الألباني. من قرأها كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة. حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

عالية وحكم اجتماعية راقية ومعان روحية دقيقة لا يدركها من الناس إلا أرباب العقول السليمة والأفكار السامية والنظر البعيد. ولذلك حين يخرج المؤمن من بيته وقد بذل ماله وراحته وفارق أولاده وزوجته وأهله وجيرانه وإخوانه ومحبيه وبلده ووطنه قاصدا حج بيت الله الحرام، يدفعه الشوق إلى عرفات ويجذبه الغرام إلى منى ويحدوه الحنين إلى طيبة لتكتحل عيناه بمكة وآثارها وبالمدينة وأنوارها، حيث هناك الروح والريحان والأجر والغفران والرحمة والرضوان، هناك أيها الكرام الأحبة تشفى القلوب وتهنأ الأرواح ويستجاب الدعاء. وكيف لا تشفى قلوب شربت من ماء زمزم الصافي؟ وكيف لا تهنأ أرواح سعدت بمشاهدة الآثار المقدسة؟ وكيف لا يستجاب دعاء قوم امتزجت أنفاسهم بأنفاس الملائكة المقربين؟ فهذا الموقف العظيم له عظمته وله شأنه عند الله، كيف لا وقد توافد إليه عباده المخلصون من كل فج عميق، يرجون رحمته ويخافون عذابه. وإن رحمة الله قريب من المحسنين، فتراهم على كثرتهم وقد تجمعوا في مكان لا يتجاوز بضعة أميال، ناسين الأهل والولد والأموال والتجارة والعادات والتقاليد والرتب والألقاب والأوسمة، على اختلاف أجناسهم وأوطانهم وطبقاتهم ومنازلهم، ينتسبون إلى دين واحد ويقفون في مكان واحد ويلبسون زيا واحدا ويهتفون بدعاء واحد لرب واحد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فلا ينصرفون إلا وقد سحت عليهم سحائب الرحمة وصب عليهم وابل الغفران وتحقق لهم كل أمل واستجيب لهم كل دعاء ورجاء. فيا له من موقف عظيم يفيض بالروعة والجلال وينطق بعزة الإسلام والمسلمين. ومما يهدف إليه الإسلام في تشريع الحج أنه قرر مبدأ الأخوة الإسلامية على مستوى العالم، حيث يجتمع الحجاج من أقطار الأرض ولكل منهم جنسه ولونه ولغته وعاداته وتقاليده، ولا بد أن يسود مبدأ الأخوة بين الجميع. ولذلك أغلق باب الشحناء عليهم في قوله: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وكل إنسان ملزم أن يكف نفسه عن قبيح الكلام وعن الخروج عن جادة الإسلام وعن النقاش والجدال بقصد التفوق على الغير. فهذه الثلاثة أيها الكرام هي التي تورث العداوة وتذهب المحبة، فمتى كف المسلم نفسه عنها كان قوله جميلا ودينه متينا غير منازع غيره على التفوق والتصدر والرياسة. وهذا هو التدريب الحكيم والعظيم على تأسيس الأخوة بين أمم العالم المسلمة، لاسيما وأن كلا منهم تجرد عن زينة الحياة وأشرف بروحه ووجدانه على مشهد من مشاهد التوجه إلى الله، ممتثلا في التوجه إلى بيته العتيق. سلاما

قرأ يدبر الأمر، فترك الأمر لصاحب الأمر، سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا، فأيقن أن اليسر لا محالة آت، سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله، سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين، فقال خيرا يا رب العالمين، يا رب العالمين.

قال الشيخ عبد الرحيم اليماني: يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي، ويلوح لي ما بين زمزم والصفا، عند المقام سمعت صوت منادي، ويقول لي يا نائما جد السرى، عرفات تجلو كل قلب صادي. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.

اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت وما بالفعل يحيا ويموت. يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك. حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
1: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
1: إذاعة القرآن الكريم.

0: بين البحرين.
1: أثير الروح،
0: أثير الروح.
1: نستمع وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة لجزء الذاريات بصوت القارئ ماجد الزامل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة لجزء الذاريات بصوت القارئ ماجد الزامل. أبواب السماء.
2: اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم إن استودعناك حجاجنا فاحفظهم بحفظك، ويسر أداءهم لمناسكهم، وتقبل منهم وأبعد عنهم كل شر، وأعدهم وجميع المسلمين إلى ديارهم سالمين غانمين يا رب العالمين.
1: فضائل العشر من ذي الحجة، يوم عرفة. مما امتازت به عشر ذي الحجة وفضلت به على غيرها من أيام العام أن فيها يوم عرفة، أعظم أيام الله، تغفر فيه الزلات وتجاب فيه الدعوات، ويباهي الله بعباده أهل السماوات. في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. يوم عرفة من مفاخر المسلمين وأعيادهم مستمعينا، وهو يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار والمباهاة بأهل الموقف. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. رواه أحمد. وكفى يوم عرفة شرفا أن الله أقسم به في كتابه: والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، فهو اليوم المشهود في قوله تعالى: وشاهد ومشهود. قال عليه الصلاة والسلام: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. رواه الترمذي وحسنه الألباني. فبه يكون الوقوف والتضرع والتوبة والمغفرة. فعلى كل من يطمع في العتق من النار ومغفرة ذنوبه في هذا اليوم العظيم أن يحافظ على الأسباب التي يرجى بها العتق والمغفرة، من حفظ الجوارح عن المحرمات والصيام لغير الحاج، فقد قال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. رواه مسلم. ومن أسباب الرحمة والمغفرة في يوم عرفة الإكثار من الذكر والدعاء، وخصوصا شهادة التوحيد، فإنها أصل دين الإسلام الذي أكمله الله تعالى في هذا اليوم. قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي.
3: عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: يتلو علينا الشيخ رامي الدعيس ما تيسر له من سورة يونس.

والسلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم،

به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها

يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فما

النهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني

أمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف.

وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون

وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية.

0: قال الشاعر محمود حسن إسماعيل: هنا النور يشرق في كل عين، هنا العطر يسبح في الروضتين، هنا الروح في عتبات الضياء، وفوق الصفا وعلى المروتين صفاء يعطر كل الدروب، وطهر يفيض على الجانبين. هنا مهبط الوحي، من سار فيه سرى هائم الروح في جنتين. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: 106.1 FM، إذاعة القرآن الكريم.

0: الكريم من البحرين أثير
1: الروح. فيما يلي يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة صاد. أعوذ بالله من الشيطان

0: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما
1: بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. ومن أفضل النوافل التي يفعلها العبد قيام الليل. نوافل الصلوات من أزكى الأعمال عند الله، والليل ثمين بلجاه، وقيامه من نعوت الصالحين المبشرين بجنة النعيم، وهو دليل على رجحان العقل والإيمان وقربة إلى رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. ومن محاسن أهل الإيمان القيام لله في الظلم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. في دجى الأسحار تصفو الأوقات، وقد تنافس الصالحون في ظلمائه. يقول أبو سليمان الدراني: والله لولا قياما لليل ما أحببت الدنيا. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع قيام الليل في سفر أو حضر، وكان يصليه قائما وقاعدا وعلى راحلته في أسفاره ولو إلى غير القبلة. وكان الصالحون يعيبون على من ترك قيام الليل. يقول الحسن البصري: ما ترك أحد قيام الليل إلا بذنب أذنبه، وذلك نابع من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، حيث قال له: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان ابن عمر لا ينام من الليل إلا قليلا. متفق عليه. وقال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. رواه البخاري ومسلم. ومن شرف العبودية التعبد لله ليلا، والنفس لا تشرف إلا بعبوديتها لله، ولا يليق بشاب مستقيم أن يدع قيام الليل ولو نصف ساعة قبيل الفجر يناجي فيها ربه زمن فتح أبواب السماء. ولم يكن أسلافنا الصالحون يدعون قيام الليل. يقول طاووس:

كنت أظن ألا يدع أحد قيام السحر، ومن العبادات التي يحبها الله الإكثار من الذكر. ذكر الله ميزان الرفعة والتكريم، وهو خير ما يعطر به اللسان، وهو باب مفتوح بين العبد وبين ربه ما لم يغلقه العبد بغفلته. يقول ابن القيم رحمه الله: إنه أي الذكر يورثه ذكر الله تعالى له، كما قال تعالى: فاذكروني أذكركم. ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا. بالإكثار من الذكر يسمو العبد عند ربه، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. بالذكر سعالة القلب والأنس بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. ومن العبادات التي يحبها رب العالمين تلاوة القرآن الكريم. الكتاب العزيز أيها المستمعون عمدة الملة، وينبوع الحكمة، وآية الرسالة، ونور الأبصار والبصائر. بتلاوته والعمل به يعلو الشأن ويزهو القدر ويزيد الإيمان. والقرآن العظيم أصل العلوم وأسها، ومنه تؤخذ الأخلاق والآداب. وحفظ كتاب الله حفظ بإذن الله للعبد من الشرور والفتن، وحصن من الشبهات والشهوات. فاجعل تلاوة القرآن على لسانك متدبرا لها بقلبك، فما دخل القرآن في حياة إنسان وفي جوفه إلا بارك الله فيه وبارك ما حوله. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ومن العبادات التي يحبها الله صيام 3 أيام من كل شهر. ربنا جل وعلا متصف بالشكر، يضاعف بالعمل اليسير الأجر الجزيل. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة مرحومة، تعمل قليلا في عمر قصير وتجزى كثيرا، وتسبق الأمم في الآخرة. فصيام 3 أيام من كل شهر.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة صاد. أبواب السماء.
1: اللهم أنلنا استجابة دعائنا، وأنعم علينا بلطفك ورحمتك في قضاء حوائجنا، وأكرمنا بكرمك فيما تعلقت به قلوبنا. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم.
0: الحج رحلة قدسية مباركة تتضاعف فيها الأجور أضعافا كثيرة. ففي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة فيما سواه. وفي الحديث الحسن قال عليه الصلاة والسلام لرجل أراد الحج: فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام، لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعها إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة، وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل، وأما طوافك بالصفا والمروة كعتق 70 رقبة، وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة، يقول: عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات، وأما نحرك فمدخور لك عند ربك، وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة، وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك، يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول: اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخير يوم طلعت فيه الشمس أيها الأحبة يوم عرفات، يجتمع الحجاج القادمون من كل حدب وصوب على صعيد واحد في مكان واحد وزمان واحد وبلباس واحد، لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى، اشرأبت أعناقهم وتوحدت قلوبهم في مشهد عظيم، ملبين لله تعالى، ارتفعت أياديهم بالتضرع إلى الله طلبا للمغفرة والرحمة، فيصلوا الظهر والعصر قصرا وجمعا بأذان وإقامتين، ويدعون بما تيسر لهم تأسيا بسنة خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم. عرفة أو عرفات مسمى واحد عند أكثر أهل العلم لمشعر يعد الوحيد من مشاعر الحج الذي يقع خارج الحرم، وهو عبارة عن سهل منبسط به جبل عرفات المسمى بجبل الرحمة، الذي يصل طوله إلى 300 متر، وبوسطه شاخص طوله 7 أمتار، فيما يحيط بعرفات قوس من الجبال ووتره وادي عرنة، ويقع على الطريق بين مكة والطائف شرقي مكة المكرمة بنحو 22 كيلومترا، وعلى بعد 10 كيلومترات من مشعر منى و6 كيلومترات من المزدلفة، وبعرفة جبلها المشهور، وهو أكمة صغيرة شبيهة بالبرف يصعد عليها بعض الحجاج يوم الوقوف، وليس الوقوف على الجبل خاصة من واجبات الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا بعرفة وعرفة كل

0: ها موقف. واليوم عرفة فضل عظيم أيها الأحبة الكرام، إذ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم عرفة هو أفضل يوم عند الله، وذلك في الحديث الذي رواه جابر رضي الله عنه عن حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول: انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا ضاحين، جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم ير يوما أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. وبعرفة نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. سبحانك اللهم، سبحانك اللهم،
1: سبحانك اللهم،
0: أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل حين وزمان، أين المفر؟ وأنت المحيط بالأكوان، وكيف البعد عنك؟ وأنت الذي قيدتنا بلطائف الإحسان. اللهم فرج عني كل هم،
1: كل هم،
0: وأبعد عني كل غم،
1: كل غم،
0: وأخرجني من كل كرب ضاق به صدري،
1: صدري، صدري، صدري، صدري،
0: وعيل معه صبري،
1: صدري، صدري،
0: وقلت به حيلتي،
1: حيلتي، حيلتي.
0: يا كاشف كل ضر وبلية، يا عالم كل جهر

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة هود عليه السلام بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.
2: بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة هود عليه السلام.

0: سبحان من أقسم بالعشر في قوله والفجر وليال عشر، سبحان من له التسبيح والتهليل والتحميد، سبحان من بلغت حناجر المسبحين تلهج باسمه في كل حين، سبحانك لك الثناء والحمد والمجد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
1: إذا ضاقت بك السبل،
2: إذا ضاقت بك السبل،
1: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
2: مفاتيح الخير كله
1: في الدنيا والآخرة.

يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف

وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم

علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.

الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه.

تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا

فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.

أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذا

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة

الكتاب ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون

ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر

ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.

أيديكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهنّ

0: منكم
1: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى

وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله

إليكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن

الخصام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله

وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض

واعلموا أن الله غفور حليم.

وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.

قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ

وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ

تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر

واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء،

أنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله

قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض

كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

0: العظيم.
1: أنصتنا خاشعين لصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما تيسر له من فاتحة الكتاب وسورة البقرة.

قال الشيخ عبد الرحيم اليماني: يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي.

ويلوح لي ما بين زمزم والصفا. عند المقام سمعت صوت منادي ويقول لي يا نائما جد السرى، عرفات تجلو كل قلب صادي. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.

اللهم إني أسألك أن تجعل ما وهبتنا مما نحب معونة لنا على ما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم لا تجعل أنسنا إلا بك، ولا حاجتنا إلا إليك، ولا رغبتنا إلا في ثوابك والجنة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى سورة الأنفال بصوت القارئ طارق بن عبد الله السكري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.